0: ممكن يواجهك هيك تزايدي.
1: Okay.
0: 370-025348. It's gonna be a male, Alaska Martinez out of Texas.
1: Copy.